الجنفت لما لام غمبر عليكي كابي بير أساري بولا سنفت غانا غنيا دومر شيرو تيبين كلابو سيكو إسورا ماتي محمد سي بودئنا كرمكا جانتو بودا أبو جهل كارو وكو